أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون

0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الجنازة ثناء لله تعالى وصلاة على النبي ودعاء لشهداء سربرنيتسا هؤلاء أداء مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم,
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.